كشركم على جواز من سامين أبس سندهيتي النغمة فوتي مشال موسيقى تهدي نات منجيشكار.